الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآيات والله أعلم بحقيقة المراد لفظا ومعنى وقال النبي